نويسد الشقح في تعصيص الشبو أبدنا كالن سان وقتي بو سقينا غسوس أمور كبيت تدل معنا